صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، أن الخطبتان فيها بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا. رحمكم الله.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بارك الله لي ولكم فاستبقوا الخيرات.

0: الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكرام وعلى آله وصحبه يا نبي علوم والحكام. فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعملوا وقدموا عملكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأهلك أعداءنا أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبطنة والمشركين والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Hai, saya Nanda.
2: Saya Robi.
1: Dan saya Dewi Mohata.

راحل عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شحادي الحاج راحل إلى روحه الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور. ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي. أداء محمد جعفر غندور. إنتاج MK Media Production.